ويسا وسن فلاحر تدني البروغرام سكيم نكون معكم دار بوهرا ينا لوسي ستيوارت نشتي صحة للكل هاد ويسا نسبتشاو البروغرام تانا اللوم بسليم عليك.